راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: قبل. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM. صباح.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة قضائية على 07805 أو على الإلكتروني @alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الحلو يا قلبه
1: حبيتك والشوق قالوا ليلى الحلو يا قلبه حبيتك والشوق قالوا ليلى.
2: من الرشيد FM صباح الخير. صباح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش زيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف، ربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني؟
0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.
9: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة،

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة شارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: هاي الأغنية إلك،
0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد أف أم.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيد يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولاً. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق الخزينة العامة. إيران الانفجارات في شرق طهران ناتجة عن تفجير ذخائر. ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي افتتح مركز الرحمن للرنين والمفراس الحلزوني في مشفى ابن البيطار لجراحة القلب في العاصمة بغداد، والذي يعد الأول من نوعه في العراق، بما يضمنه أو يضمه من منظومة تشخيصية متطورة تعد الأحدث على مستوى التقنيات الطبية العالمية وتتوظف الذكاء الاصطناعي في مفاصلها. وأكد الزيدي بحسب البيان اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي، موجها بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا، والعمل على تعزيز مستويات الرعاية الصحية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في المؤسسات الصحية، بما يضمن حصول المواطن العراقي على خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة داخل بلده على وفق المعايير المعتمدة عالميا. ذكرت وزارة المالية في بيان، تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة. وأضاف البيان أن الوزارة ترى أن أي آلية لتزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كاملا لحقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة. في سياق متصل، كشف مجلس القضاء الأعلى إجراءاته بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميلي، وأوضح في بيان أن المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض: الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري، والثاني إعادة أموال الدولة. وهذا يمكن تحقيقه إما بتخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا. وهذا النهج بدأ تحديدا في قضية الأمانات الضريبية. قال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري أن رئيس مجلس الوزراء أطلق المبادرة الوطنية للمليون وحدة سكنية بإشراف مباشر من وزير الزراعة في عموم محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان، بهدف توزيع الوحدات السكنية على الشرائح المستحقة وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما ينسجم مع متطلبات التوسع العمراني شريطة ألا يتعارض تخصيص هذه الأراضي مع الاستخدامات الزراعية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية فارس اليوم السبت بسماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران العاصمة ناتجة عن تدمير ذخائر غير منفجرة. ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قول أن صوت الانفجارات المسموع مرتبط بعملية محكمة لتدمير ذخيرة متبقية من الحرب، ولا يوجد أي حادث أو تهديد للمواطنين. وأكد أنه تم تنفيذ هذه العملية وفقا للوائح السلامة وبواسطة قوات مسؤولة وذات خبرة، وتم التخطيط لها مسبقا. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق الخزينة العامة. إيران الانفجارات في شرق طهران ناتجة عن تفجير ذخائر. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد فهم. الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق الخزينة العامة. مجلس القضاء يوضح إجراءاته بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميدي. تكليف جبار حردان رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة. الزراعة مبادرة المليون وحدة سكنية ستشمل الأراضي غير المنتجة حصرا. النزاهة الحبس الشديد بحق معاون مدير التسجيل العقاري في كركوك سابقا لإضرارها المال العام. الإطاحة بمتهمين أجنبيين وضبط بحوزتهما 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في بابل. ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل بحلول أيلول المقبل. عرقشي أوفينا بكلمتنا وواشنطن انتهكت مذكرة التفاهم. ترامب الصواريخ جاهزة للإطلاق نحو إيران إذا ما حاولت اغتيالي. طقس العراق صحو والحرارة تقترب من نصف درجة الغليان بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الجديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: تمنيتك انت بيتي حبيبتي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق خزينة الدولة. مجلس القضاء يوضح إجراءاته بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميلي. تكليف جبار حردان رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة. الزراعة مبادرة المليون وحدة سكنية ستشمل الأراضي غير المنتجة حصرا. النزاهة الحبس الشديد بحق معاون مدير التسجيل العقاري في كركوك سابقا لإضرارها بالمال العام. الإطاحة بمتهمين أجنبيين ضبط بحوزتهما 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في بابل. ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل بحلول أيلول المقبل. عرقتشي أوفينا بكلمتنا وواشنطن انتهكت مذكرة التفاهم. ترامب: الصواريخ جاهزة للإطلاق نحو إيران إذا ما حاولت اغتيالي. طقس العراق صحون والحرارة تقترب من نصف درجة الغليان بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: شكراً.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق الخزينة العامة. إيران الانفجارات في شرق طهران ناتجة عن تفجير ذخائر. ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي افتتح مركز الرحمن للرنين والمفرس الحلزوني في مشفى ابن البيطار لجراحة القلب في العاصمة بغداد، الذي يعد الأول من نوعه في العراق بما يضمه من منظومة تشخيصية متطورة تعد الأحدث على متطبي الصناعي. وأكد الزيدي بحصر القطاع الصحي بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا، والعمل على تعزيز مستويات الرعاية الصحية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية في المؤسسات الصحية بما يضمن حصول المواطن العراقي على خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة داخل بلده على وفق المعايير المعتمدة عالميا. ذكرت وزارة المالية في بيان تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة. وأضاف البيان الوزارة ترى أن أي آلية لتزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كاملا لحقوق الخزينة العامة وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يحفظ المال العام

وحقوق الدولة. كشف مجلس القضاء الأعلى إجراءاته بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميلي، وأوضح في بيان أن المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض: الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري، والثاني إعادة أموال الدولة، وهذا يمكن تحقيقه إما بتخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا. وهذا النهج بدأ تحديدا في قضية الأمانات الضريبية. قال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري إن رئيس مجلس الوزراء أطلق المبادرة الوطنية للمليون وحدة سكنية بإشراف مباشر من وزير الزراعة في عموم محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان، بهدف توزيع الوحدات السكنية على الشرائح المستحقة وفق الأطر القانونية المعتمدة وبما ينسجم مع متطلبات التوسع العمراني شريطتها ألا يتعرض تخصيص هذه الأراضي مع الاستخدامات الزراعية المنتجة. أخيرا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية فارس اليوم السبت بسماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران العاصمة ناتجة عن تدمير ذخائر غير منفجرة. ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله أن صوت الانفجارات المسموع مرتبط بعملية محكمة لتدمير ذخيرة متبقية من الحرب، ولا يوجد أي حادث أو تهديد للمواطنين، وأكد أنه تم تنفيذ هذه العملية وفقا للوائح السلامة وبواسطة قوات مسؤولة وذات خبرة وتم التخطيط لها مسبقا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق الخزينة العامة. إيران، الانفجارات في شرق طهران ناتجة عن تفجير ذخائر. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا وذا بعتبر عذرك وصل معذور من عقب التعب.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق خزينة الدولة. مجلس القضاء يوضح إجراءاته بشأن قضيتين نور زهير وعدنان الجميلي. تكليف جبار حردان رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة. الزراعة مبادرة المليون وحدة سكنية ستشمل الأراضي غير المنتجة حصرا. النزاهة الحبس الشديد بحق معاون مدير التسجيل العقاري في كركوك سابقا لإضرارها بالمال العام. الإطاحة بمتهمين أجنبيين ضبط بحوزتهما 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في بابل. ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل بحلول أيلول المقبل. عرقتشي أوفينا بكلمتنا وواشنطن انتهكت مذكرة التفاهم. ترامب: الصواريخ جاهزة للإطلاق نحو إيران إذا ما حاولت اغتيالي. طقس العراق صحون والحرارة تقترب من نصف درجة الغليان بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي

0: أنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالوا لي حيل تشابها حلمك وخدك وردي. بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي، خليني عايش وحدي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي ويوجه بأن يكون شعار المرحلة الصحة أولا. المالية تزيد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن يضمن استيفاء كاملا لحقوق خزينة. مجلس القضاء يوضح إجراءاتيتي نور زهير وعدنان الجميلي. تكليف جبار حردان رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة. الزراعة مبادرة المليون وحدة سكنية ستشمل الأراضي غير المنتجة حصرا. النزاهة الحبس الشديد بحق معاون مدير التسجيل العقاري في كركوك سابقا لإضرارها بالمال العام. الإطاحة بمتهمين أجنبيين ضبط بحوزتهما 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في بابل. ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل بحلول أيلول المقبل. عرقتشي أوفينا بكلمتنا وواشنطن انتهكت مذكرة التفاهم. ترامب: الصواريخ جاهزة للإطلاق نحو إيران إذا ما حاولت اغتيالي. طقس العراق صحون والحرارة تقترب من نصف درجة الغليان بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة وتجربة أسهل. متوفر على جوجل بلاي ولا الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر. الرشيد أفهم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

حب انت ومنيتي حياتي انت ودنيتي حب انت ومنيتي وياك عمري هني وياك عمري هني صورتك حلمي وانا

0: جو اسمعهم اقبال
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
2: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتشاره يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول لو بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
8: اسمعها وعيش الجو.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وماي البحر كم قطرة
1: تقدر تحسب المطرة وماي البحر كم قطرة
0: وحلم الأخرس

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة

0: رشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: سلام.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
2: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

صوت الهبة صوت الهبة صار أقرب صار أقرب. إذا الرشيد اليوم معك وين تروح؟ حمل تطبيق رشيد FM الجديد واسمع برامج المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الغاني جودة أوضع وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي الأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: راديو رشيدة أينما تذهب. جديد جديد جديد الرشيدة فم
1: اسمع ميدي جديد راديو رشيدة حقيقة كنت نار نسج.

نصف القمر ما مهم الذهاب بعد قليل. بعد رايج اسحاق الرشيد أم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: طب لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض، رافقني عموري. بداية أسبوع إن شاء الله خير وسلام. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، ألف تحية لكل اللي يتابعونا من خارج البلد، ألف تحية لهم، ومن خارج العراق اللي قدرون تواصلون ويانا على 0967-01-4-1-5-0-8-1-6-1-7-0-7-8-0-2-1-1-6-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم يعني.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وده يتواصل ويانا. تحية العموري، ضحكني والله عموري بالله العظيم. تحية لكل الأصدقاء. مرات أكو أشياء بالحياة نرجع لها، مثلا لبسة معينة انت قلت لا يعني هذه البناطير او القمصان هذه مو راحت، يعني انا بوقتها ساني كبرت والى اخره، تعرفت على انسانه حبيته وحبتك وردتوا تتزوجون، رجعتك الايام الشباب احنا نقول، وبديت انت ترجع على الزيام مال قبل مال مال مال قصه الشباب تسوي، وبديت تاخذ قمصان شبابيه اكثر، بديت تاخذ بنطلون شبابي اكثر والى اخره، العطور اللي تستعملها الى اخره. القصد ان هذا الكلام هي مو بس ملابس وعطور وهالامور، لا، شيء او فد عاده معينه ردت ترجع لها من جديد، عاده معينه ردت ترجع لها من جديد. اكو واحد يقول انا تركت الدومنه صار لي مثلا 10 سنين، ايه؟ ما انا ليش قلت لك عموري؟ قلت لك هذا اذا تفكر بالموضوع. عموري قال لي على شغله يريد يرجع لها، والله قلت له افضل لك، يعني اقولهم؟ ما اقولهم. فشي ردت ترجع له وقلت اكو ناس ورا شو صار عمره بال40 وقال لك والله ها انا راح ارجع للبليارد. يا بت انت بال20ات وبال30ات ما تلعب بليارد. اكو اشياء نرجع لها، اكو عادات نرجع لها، لعبه، اكله معينه، اغاني معينه، ملابس، اماكن، رحلات، سفرات، اماكن نروح لها، صديق ترجع علاقتك به، مقطوع العلاقة صار لها 15 سنة يرجع علاقته بي ويلتمون من جديد، والله ها انا اشتاقيت له، انا شايف هيك ناس والله. يا بزين انت هالي 15 سنة وينك؟ ما ادري هسه دعوفني انا اشتاقيت له ما اعرف، قعد في يوم وليلة حن الى هذا الانسان، او حن الى ايام المراهقة، او حن الى ايام الطفولة، ورجع إلى هذا الصديق. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو، جاليتنا العراقية خارج البلد، ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا وده يتواصل ويانا. فتشي قديم ورجعت له، شغلة قديمة كنت تسويها ورجعت له، أغنية، مكان، بيت، ملابس، أكلة معينة. أكو واحد يقول لك يابا أنا شنو دا أرجع مثلا أكو أكلة دسمة أذته ورا 10 سنين، يقول لك والله أنا راجع أكل باجة. أقول لك أنا رجعت للحديد يلعب حديد. يابا عمرك أخاف عندك إصابة، أخاف عمرك ما يسمح، الله يعطيكم طولة العمر. يقول لك لا أنا دا أحس روحي أنا شاب وأنه أنا أرجع. أكو واحد يرجع يحب. هسه هل هي مراهقة في 50؟ هسه أنه خاف يزعلون علينا الصغار عمرهم 50. أكو واحد يرجع ويكتب رسائل ويسمع أغاني على مود إنسانه وينتظر من عنده كلمة حلوة، بينما هو كان قبل فد 20 سنة تعامله وياها بالعكس، كان ند بند، لا دخلت روح، كان ماخذت العزة يعني شباب وكذا، دخلت روح ألف وحدة تمناني يعني هاي شنو تتقلب عليه مثلا. أكو يجي شباب والعكس هو الصحيح، من بعض من البنات ما تطي كانت وجه، يا أبا هذا جاي ده يخطبك، أوكي حلو البنية ما تنطي وجه للشخص الموزين، بس هذا جاي يتقدم لك ما اريد ما اعرف ايش ما كذا،

في مرحلة من المراحل قالت والله ها هذا الإنسان زين وياي، هذا الإنسان شو يحبني، وتتحرك المشاعر وتشوف ناس يحبون بعض من 15 سنة من 10 سنين أو جيران العمر ويتزوجون عمرهم 50 سنة. مثل ما يقول هيثم يوسف بعديش راجع حزين، نوبة تلقى هذا الزوج ومخلف وعايش غير حياة. مو بس حب، مو بس زواج، مو بس مكان بديت ترجع له وتتردد له. مرات اكو يعني من اصدقائنا مثلا تقول له يابا شو انت هذه القهوة، قهوة معينة يعني، هذه القهوة شو انت صار لك فترة يعني، هاي من ايام المعهد انت كنت هنا تتردد وبعدها ما جيت، شو رجع يتردد، رجع يلعب طوبة، رجع على نفس السيارة واخذها. اكو ناس بيع سياراته ورا كذا سنة يرجع لها، يروح على صاحب الآن يابا اعطيني اياها وهاي فلوسه، وهواية صايرة خاصة في مجتمعنا، هاي بيها ذكريات، هاي ما اعرف ايش ما ادري. المهم شغلة قديمة ورجعت لها، شنو هي؟ خلنا نسمع عمور ايش راح يقول.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل من يسمعنا ودي يضم ويانا على 0964771100 5705021162116117، ومن داخل البلد 0780211415. شيء قديم كنت انه انت متمسك ب شيء انه انت تسويه وهسه وتركته ورجعت له، شيء رجعت له من جديد، شنو حب، جماد، أكلة معينة، مكان، شخص، ملابس، فد حالة معينة. كناس أرجع وأقول رجعت تلعب بليارد، رجعت تلعب بلاي ستيشن. أنا واحد من الناس رجعت ألعب بلاي ستيشن بعد ما أنواني ترك البلاي ستيشن يعني بفترة لا تقل عن 8 سنوات، لا تقل. ورجعت بشغف. هسه ليش هاي بعدين نسولفها انا وياكم وعموري، خلنا نسمع.

0: تواصلني وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، لكل الأحباب، للناس اللي يسمعونا، الافتحية لهم من خارج العراق ومن داخل العراق، من بغداد الحبيبة ومن كل محافظاتنا، من زاخو إلى الفاو. تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا على 0927-001-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-7-0-7-8-0-2-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-5. شي تركته ورجعت له، إنسان، زوجة طلقتها وصار بيناتكم خلاف وطلاق ورا فترة من الزمن ورجعت لها. عندنا اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، بس نصيلي صوت الراديو العفو.
1: ألو
0: ألو حبيبي، بس نصيلي صوت الراديو.
1: واضح الآن؟
0: أي حبيبي تفضل.
1: شلون أستاذ مهيمن؟
0: الله يسلمك.
1: تحية لك العزيز، تحية العموري.
0: الله يسلمك، نبيك. إذا سماعة بس وخرها.
1: استاذ مهم الان واضح؟
0: والله اذا تقدر توخر السماعه يكون افضل.
1: شوف شوف، انا استاذ مهم انا جاي اسمعك بس صوتك ترى مو واضح، يعني حاسبين يعني مو عالي صوتك.
0: والله زين،
1: راح اعاود الاتصال مره ثانيه.
0: عاود الاتصال مره ثانيه. يا هلا بيك ابو ملاك. متواصلين وياكم على 0967-0014-115-9. ألو العفو، بس نصيلي الصوت مال الراديو.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا بيك.
1: الآن واضح ما شاء الله.
0: يا هلا بيك.
1: تحياتي لك أستاذ مهيمن، وتحياتي العموري وجميع المستمعين الكرام.
0: نعم
1: الله يخليك. شو المحور اليوم على الأشياء القديمة؟
0: شيء قديم وتاركه انت ورجعت له من جديد.
1: استاذ مهيمن، الراديو.
0: الراديو اي
1: يعني بعد 2003. شوف قبل 2003 احنا كنا على الراديو، فبعدين تطورت الاشياء عندنا، فظلينا نتابع التلفزيون، تعرف اول ما القنوات الفضائيه والسنايس.
0: نعم.
1: ممنوع لنا من 2003، ما قبل 2003. فبعدين بالإضافة للإنترنت، فصار لي يمكن بالعشر سنوات رجعت للراديو، يعني أسمع.
0: نعم.
1: للراديو. فأنا أشوف الراديو يعني شيء، يعني أنا أشوف شلون الإنسان الأصلي، يعني خصوصا إحنا هذا الجيل يعني الثمانينات والسبعينات يحبون، لأن أول ما طلعوا عندنا طلعوا على الراديو، فمن أسمع الراديو حتى يذكرني بالأشياء القديمة. يعني ذكرنا بأبنائنا وأصدقائنا جوارنا شلون كانت الحياة قبل، فحتى البرامج يعني أتذكرها بالضبط، يعني حتى أتذكر المذيعين بالضبط، المخرجين في أيام التسعينات، وكنت أنا حتى ذاك الوقت يعني بالستينات كنت أراسل الإذاعة وكنت أتصل على الإذاعة، وأنا حتى كان عمري صغير في يعني يعني تقريبا يعني 12 سنة 13 سنة.
0: طيب.
1: فالراديو يعني دائما يعني هو مثل ما تقول مهم عندي، في نفس الوقت هو راديو اللي رجع.
0: طيب.
1: نعم استاذ مهيمن.
0: أنا كلش يعني فرحان باتصالك حقيقة.
1: الله يخليك يا عمري.
0: يا هلا بيك وملاك. أكو فيلم راح ينزل لأحمد السقا، يطلع مذيع راديو ويا ياسمين عبد العزيز، يوم 22 من هذا الشهر، يعني احنا يمكن ينزل 23-24 عندنا. والله كلش مشوق له يعني، ويطلع مذيع راديو ويدخل في مغامرة كلش حلوة. فقلت يعني صار فترة طويلة، أول مرة إنه مو أول مرة بس السينما المصرية حلوة والله تشتغل. رامز يخبل. إيه اي اذا عتحوب عفيه. لا انت بالارشيف المصري حلو. إيه راح ينزل فيلم كلش حلو، أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. تحية لكل أصدقائي لكل الأحباب.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700114115. تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0967700114115. شيء قديم ورجعت له، حب قديم، مكان قديم، حاجة قديمة، لعبة، هواية، ملابس، أكلة، مكان مثل ما قلنا، سيارة معينة رجعت لها. واحد أكو واحد يرجع على أول سيارة اشتراها مثلا، يابا أنت وين هسه الدنيا، ويقول لك إيه أنا أريد هسه أرجع للسيارات الكلاسيك. هاي هو هيك بباله. فأريد أسمع من عندكم، من أحبابنا، من ناسنا، شنو الشيء القديم ورجعت له؟ صديق، جيران، رحت دقيت عليهم الباب وقعدت يمهم وعدت الذكريات كلها، مقهى، مكان. أريد أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أحبابنا، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. خليكم يعني.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770011 4111570812116117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شيء قديم ورجعت له، شيء قديم كان ورجعت له من جديد، عادة معينة، أكلة معينة، أغاني قمت تسمع القديمة. واحد يقول لك قمت أرجع مثلا على سبيل المثال قبل شهرين تقريبا أقل يعني، كانت رجع فيلم مايكل جاكسون ورجعت الناس إلى الكلاسيكيات مع مايكل جاكسون، ورجعوا الناس يسمعون مايكل جاكسون، ورجعوا يباعون أفلامه، ورجعون شغلوا الأقراص مالته وشغلوا الأغاني مالته، وحتى بالإذاعات بدأوا حتى يشغلون الأغاني مالته. فرجعت المودة مال مايكل جاكسون. تخيلوا يعني، هاي مو أنا أقول، هاي الأرقام والإحصائيات، بحيث حصد الفيلم اللي مال مايكل جاكسون حصل على إيرادات ما إلها مثيل في عالم الأفلام للسيارة الذاتية. تخيل يعني شيء ما إلها مثيل. فهذا شيء إنه فعلًا رجعنا، أنا واحد من الناس رجعت أسمع أفلام أغاني وأشاهد أفلام مايكل جاكسون. شيء قديم ورجعت له من جديد. خلينا نسمع من عندكم، من ناس، من أحبابنا على 0964770011 4115. خليكم يعني.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك حبيبي؟
0: حبيبي انت.
1: المواضيع كدق بالقلب
0: يا قلبي انت.
1: وانا من متابعيك يعني ارقى متابعك
0: يا حبيبي. اتشرف فيك.
1: وياك ياسر من بغداد.
0: ياسر هلا بيك ياسر. نعم. شلونك؟
1: بيك اكثر حبيب قلبي انت.
0: اي
1: قلت شي تركته ورجحت له.
0: اي نعم.
1: هو حضن المدام.
0: شلون؟
1: حضن المدام يعني حضن المرأة.
0: المرأة رجعت يعني كانت انه انت
1: كنت كانت يعني زعلانة وصارت مشكلة قوية يعني بينها.
0: اوه
1: وصلت لل يعني ارادت توصل للطلاق او
0: الطلاق. ايش قد ظليتوا يعني زعلانين؟
1: شلون؟
0: ايش قد بقى الزعل؟
1: يعني صار شهرين ظلت
0: شهرين يعني ذاك اليوم شهرين ماكو شيء ان شاء الله.
1: لا مو شوي يعني السالفه صارت يعني مثل ما نقول كبيره احنا زين. وخطا انا ارتكبته بوقتها يعني. وبعدين يعني ربك ورتبها.
0: يعني الله يعطيكم الحقيقه الصحه والعافيه. هذا اللي اتمناه. بعد شنو اعطيني فد حاجه رجعت لها؟ لعبه معينه، عطر معين، ملابس؟
1: عندي عطر اسمه من الحب.
0: اي
1: صار لي 9 سنين تاركه ومن اشتمه من اشتم عطره لحد هاي اللحظه اجيب انت.
0: ايوه
1: اتصور وصلت الشيء سمته 45 دولار واشتريتها.
0: زين
1: اللي هي اول في البارحه.
0: بشنو يذكرك هذا؟
1: هذا ذكرني بالحب الاولاني يعني.
0: نعم
1: يعني انا كنت احب من طرف واحد يعني احبها وهي ما تحبني. ويعني انا ظليت متمسك وهي كانت كل ما تخلي هذا العطر قدامي انا اتكهرب يعني.
0: طيب
1: وهسه اجت ام العيال اللي هي مثل ما نقول فتحت عيني عليها.
0: اي
1: يعني هي صارت تقريبا الكل بالكل. اتصور تنتظر الساعه 11 تصير على مود البرنامج مالتك من السبت للاربعاء والخميس والجمعه تلقاها مغيمه.
0: الله يحفظها ان شاء الله ويسعدك.
1: ابيها شنو تقول البرنامج يا معود؟ ما طلع البرنامج مال نصف القمر.
0: الله يحفظها ان شاء الله.
1: زين الله يسلمك.
0: اي والله
1: تحياتي العمور المبدع يعني صراحه اغانيه عالجرح
0: حبيبي انت.
1: زين وانت بعد اروع يعني.
0: لا العفو
1: أروع.
0: حبيبي انت.
1: زين اتصور انا هسه عندي الراديو اكثر ادمان حاليا بحياتي. زين
0: نعم.
1: لان يوحينا على شغلات انا حقيقه ما اعاليها صراحه. زين
0: يا حبيبي انت.
1: انت عمري انت.
0: الله يسلمك والله ان شاء الله يسعدك. هذا اللي اتمناه. وبالعكس فرحت بهذا الخبر انه رجعت الى زوجتك.
1: والله يعني هي شوف الانسان انت ما يقول لك يعني يقول لك انت تسوي اللي تشوفه صحيح.
0: صحيح.
1: فانت طلاق وكذا وما تسوى يعني كانت وشوي بس شوي يعني تدخل اهلها كان شوي يعني زعجني كلش. الان يعني صفيت على حد دكتور. القرار قرار تكون قرار اهلك.
0: نعم.
1: انت تريدين يا بنت الناس امشي يعني ما تريديني.
0: الله يحفظها ان شاء الله.
1: انت بيت اهلك وانا بيت اهلي. زين.
0: طيب.
1: والحمد لله والشكر.
0: الله يسعدكم ان شاء الله وشكرا لهذا الاتصال وتحيه للعائله الكريمه ونورت والله.
1: صدوه القلب صدوه. تحياتي واجل الاحترام.
0: يا هلا.
1: حبيبي
0: خليكم ويانا ومتواصلين على 0964-770-011-115-078-02-116-1117. خليكم ويانا ومتواصلين وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصلني وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال ألف تحية، طبعا مجانا أكيد على كل من يتواصل ويانا. شيء قديم ورجعت له، جماد، مكان، إنسان، أكل. سمعنا صديقنا قبل شوية أنه رجع لي عطر، رجع إلى زوجته. إذا كان إنسان فهو رجع إلى زوجته، إذا كان جماد مثلا أو حاجة مثلا معينة رجع العطر معين كان يستعمله. أنت أو أنتي شنو الشيء اللي رجعت له من جديد؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0967700111 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. هواي أشياء إنه إحنا نرجع لها في حياتنا دائما، حتى في عالم يعني عالم الستايل والمودة وهاي التفاصيل، انه تشوف والله رجعت فلان قصة، رجع فلان قميص، رجع فلان ستايل، رجع ستايل مثلا اللي هو الشباب يسوون شوارب مثلا، مثل هذا الستايل، ستايل الامريكا الجنوبية وغيره وكذا، رجع هذا الستايل، رجعت القمصان مثلا المشجرة. اكو اشياء نغادرها ونرجع لها. ليش؟ شلون؟ شنو السبب؟ أنا أعرف ناس إنه دا يرجعون، يعني دا يقتني أشياء قديمة، مثلاً يرجع يأخذ بلاي ستيشن 1، يرجع يأخذ لعبة قديمة، يحن عليها، يقول لك هذه ذكرياتي، هذه أيامي، هذه هواي تفاصيل. أنت أو أنتي شنو الشيء القديم، حاجة تركتها، شيء قديم تركته ورديت؟ رجعت له على 0967 111 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7.

تحية للأصدقاء، تحية للأحباب، لكل من يتواصل ويانا على 0964770011 4151705078021617. ألف تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. جاليتنا ألف تحية اللي هم يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415. وشي تركته قبل ورجعت له من جديد، شنو هذا الشيء؟ علاقة معينة، سيارة قديمة، عطر قديمة، عطر ملابس ستايل قديم ورجعته، أكل قديم ورجعت لها، إنسان تحبه ورجعته، لعبة معينة ورجعتها، شنو هذا الشيء القديم ورجعته؟ أصدقاء، أهل، أحباب، واحد يقول مو الأهل، أنا أقصد أكو واحد ويا أقاربه، أنا مو كان ويا أقاربنا 20 سنة تواصل، مو كلنا، واحد هذا بس الأم ولا ذول واحد، سهل بحكم مشاكل الحياة، مو كلنا، واحد كان 24 ساعة ويا ابن عمه، 24 ساعة ويا ابن خله، مو؟ دارت الأيام افترض ورجعوا جوز إيش الله وسوي، هذا اللي يقز أن أقول هل جيران رجعت لهم، رجعت علاقتك بيهم، ورجعت نفسي جل ضحكة ونفسي جل سلفة، بتغير العمر بتغير بسيطة، فلان تزوج بيت تبلش ما أعرف إيش هذا تحول هذا أخ كذا، لكن رجعت كانت تضوج من فترة منطق معين ورجعت لها، أولت ورجعت لها على 0964-7700-1-4-1-1-5. خليكم يعني

انت الاحباب والجاية العرقية في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلون وياك للواتساب كي تنصال جهانا على 0967-001-415-0702-1-16-1-7. افتح لي كل الرزق والى كل من يسمعني لهذا اليوم. بالنسبة الى موضوع هذا اليوم، واحد الاشياء الحلوة، الاشياء اللي نرجع لها بعد فترة من الزمن، شنو هذا الشيء اللي نرجع له؟ انسان، مكان، اكل معينة، جماد، لبسة، سيارة، لعبة معينة. اكو واحد تارك قراءة كتب طال سنين ورجع الى قراءة كتب، واحد ترك السينما ورجع للسينما، واحد رسام تارك رسم لعشر سنة رجع للرسم، نحت، موسيقى، الهوايات الى اخره. شنو شيء قديم انت تارك، مو قديم يعني اقصد كقدم، شيء انت تركه ورجعت هواية معينة، فشي معين رجع لك؟ وناس تلعب مثلا تلعب شطرنج، هذه طبعا الان تجري مباراة للتذكير النرويج وانجلترا من الادوار الاقصائية في كأس العالم في دقيقة 13 من زمن المباراة، والى الان طبعا 0-0 الا الدور الاقصائية يسهل هذا دور النصف النهائي طبعا. ف تحية لي كل الدور ربع نلعب من اليوم، اكو مباراة اليوم بالاربعة الصباح راح تكون اللي الارجنتين وسويسرا، انا راح اشجع سويسرا. ليش انا اشجع سويسرا؟ بس يمكن مو موضوعنا دخلنا في الرياضة. ليش اشجع سويسرا؟ لان ما حصل في مباراة الارجنتين والمنتخب المصري العربي الشقيق شيء كاري، وكانت تهزل مو طول هاي صارت ضم ريزة، سمعين بضم خريزة. ولهذا انا اشجع الارجنتين، وقف من ايامه وقفات السودا وقبل مارادونا. هذا زمن للارجنتين لاعب والله العظيم، مبروك للمنتخب المصري لهم تكريم، يعني تكريم عظيم، ابطال والله، الله يعطيهم الصحه والعافيه. فاليوم مباراه في الساعه 4 الصبح ان شاء الله بتوقيت العاصمه الحبيبه بغداد، ما بين سويسرا والارجنتين. انا طبعا شحت رياضه ولا شيشه شنو ما ادري شنو يمكن انا الى كل المحبين. اتمنى 0-0 2 1-4 1-1-5

اتصل معكم على 0674-01-11-5-04-8-02-116-1-16-17. تحية أصدقاء المحبين والأحباب والجالي العربية في كل أنحاء العالم، يقدروا يوصلنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0674-77-001-11-5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وإلى كل الأحباب. شيء أركنت ورجعت له، مو شرط يكون قديم. يعني الناس مثلا يقول لك والله رجعنا نلعب طاوله، يا ابو تركي طاوله صار لكم 15 سنه ورجعوا واشتغل رئيسات وصار مواهز وكذا. مرات شغلات الامانه هي واهز، حد يرجع يسوي شغل هوايه معينه، واحد يرجع يتعلم يعزف اله معينه، اكو ناس تدخل دره من جديد تتعلم اله، عزف اله مثلا يعزف جيتار يعزف عود، يرجع من جديد يتعلم لغه عجبه، هو مثل داخل براتمو لغه اصله فثمان سنين ورجع لها من جديد وهكذا. اريد اسمع من عندك انت من عندكم انتوا افد مساله من معينه، انه مرات اكو شيء كلش مهم اللي هو انه مرات عمل معين ترجع له شغل، مرات واحد يشتغل ويترك هذا المجال ويترك ما اعرف ايش كذا ويرجع اتصال له. الو مساء الخير. الو يا هلا. الو يا هلا. إذا بسمع بس وخر السماعة، وإذا مع الراديو بس تصيد الراديو انقطع الاتصال. هي لكم أصدقاء ولكل الأحباب ومتواصلين.

تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل نتواصل ويانا، وتحية لكل محبينا وكل أحبابنا، وألف تحية لهم. طبعا أكو أشياء هواية أنه نقدر أنه أو دائما أنه نرجع لها. ليش؟ شنو السبب؟ لسبب أو مرات الحنين إلى الماضي، مرات الحنين إلى هذا الشخص، مرات أنه الإنسان يقول لك والله جربت كل الناس ورجعت إلى شريك الحياة هذا، وهكذا رجعت لها صديق. والمثال تضرب المعنى نفسه. فتحية لكل من سمعنا، شكرا لكم. مهما لبي قناتكم في اعداد وتقديم، وترك الختام يا عمور بكم تمام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويهدوم وفماكو وعلى المصالح

نساني نساني اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM في كل مكان.